0: ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت الإمارات اللي تحبه. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.
2: ما علينا يا حبيبي، ما علينا من كلام الناس، ما كنا ادرينا لو يقولوا عننا مهما يقولوا، يقولوا عننا مهما يقولوا، انتهينا عاد نلبينا كل كلمة حب نحييها معانا، وكلمة العذاب نرميها ورانا. ما يهزك ريح يا مركب هوانا طول ما نحنا على بحرك مشينا، ما عليك رسينا يا شواط الشوق رسينا، والأماني فوق لناجي الليل والنجمة ونور فجر والنسمة، ومن كلمة على كلمة رسينا، ومن بسمة رضا نلا الأماني، وهمسة حب تروي ما روينا، همسة حب تروي ما روينا. ما علينا
0: على موجتنا
3: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.
4: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
5: من الأشياء المضرة اللي ممكن نسويها السهر. السهر يؤثر على التركيز والنشاط خلال يومك بالمدرسة بشكل سلبي، غير أضراره الصحية عليك. احرص على أنك تنام دايما من وقت. الطالب اللي ينام بشكل ممتاز يكون نشيط وقادر على التركيز والمشاركة. القيادة التي آمنت بالإنسان.
6: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
7: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
8: الدكتورة حصة العتيبة.
9: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة

0: ترى حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008، وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
5: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
4: لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة. اتأكدت ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
5: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسب أعرف كم محتاي.
4: ليكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني. ديري بالك.
5: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
4: أيوة، وايد منهم فبركين. ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية. ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
5: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
4: تعرفين؟ أحسن شي نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشيلهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة. كوني واعية وحذرة يا نورة. ها ها ها ها. شوفي يتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
5: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
4: أيوة خلاص، توبة، حضر وبلغ.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء دكتورة أسماء النعيمي. عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: عام دراسي جديد.
7: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
6: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
8: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
6: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

تحديدا في شهر أغسطس. تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي FM.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح في المدرسة مو بس بالدرجات اللي تحصل عليها، النجاح يكون بعد بالأخلاق الحميدة والاحترام والتعاون وحب الخير للآخرين. خلك طالب متميز بعلمك وأخلاقك وتكون قدوة حسنة لغيرك.
0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
6: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
7: راشد تعال تغدى، تأخرت.
6: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
7: هي الغالي يقول عسى ما شر.
6: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
7: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
6: هذا هو في التلفون.
8: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
6: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
8: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

على صفا على صفا ما بين النام عهد الوفا بالحب مقرون قال المعنى بنحب

العشق والعشق بلا بلا يا ويل من مثلي كذا متلي نيران نيران وسط الجنة.

على خاطري ما ينتسي. ودوا ودوا سلامي له قولوا له قولوا له شوف عليك القلب محلو حسرة على مخلوق ليه.

0: حسرة
1: على مخلوق لي ذكره على خاطري ما ينتسي. ودوا سلامي له قولوا له قولوا له شوف عليك القلب محنون حسرة على

قولوا له قولوا له شوف عليك القلب محنون كل نبري صوب وصوب كي المحبة في لها

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007، ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسل القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
3: عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السيارة.

السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: إذا واجهت شيء في المدرسة استصعب عليك حله، لا تتردد، اطلب المساعدة من المعلم أو الوالدين. السؤال أبداً مو بضعف، السؤال خطوة ذكية للتعلم والتطور.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: يلا نسمع شيء عبد الله.
3: يلا يوم انت تجي نسمع.
2: يلا.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: القيادة التي آمنت بالإنسان.
7: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
6: يوم المرأة الإماراتية.
8: يوم المرأة الإماراتية.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

Yeah, man.

حتني حتى حتى ملكت حشاشتي.

Daniel.

واشتكي واقول مظلوم وانت

0: الله الله الله الله الله الله ابو اصيل الله
1: عبد الله.
0: نعم ابو اصيل.
1: ذا دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعب ابوه بصوتك العذب.
0: الله يخليك يا ابو اصيل.
1: والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه
0: الله يخليك،
1: بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
0: نسمعه طيب بالسرعه اللي

0: حلوة ردوا على خل محروم اللي قال محروم
1: قول قول قول
0: ردوا على خل محروم اللي قال محروم.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: أخواني وأخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.

0: ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة صنعت مجدها بإرادة لا تلين، بطموح لا سقف له، بإنجازات لا تعرف التراجع. دولة أصبحت عنوانا للتنمية ورمزا للريادة ونموذجا عالميا في صناعة المستقبل. بقيادتها الحكيمة لم تكتفي بأن تكون دولة متقدمة، بل اختارت أن تكون دولة ملهمة، دولة تصدر للعالم قيم التسامح وتفتح أبوابها للعلم والمعرفة، وتبني جسورا من التعاون مع كل دول العالم. في كل يوم تثبت دولة الإمارات أن التنمية هي منظومة قيم ورؤية إنسانية ورسالة حضارية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين وصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد: شمس زعابي، كوثر أحمد، علي السبت، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معاكم بإذن الله على الخير والمحبة. نستقبل ملاحظاتكم واقتراحاتكم مواضيعكم الخاصة منها والعامة بالاتصال على 600-55-12-22 600-55-12-22 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ معاكم مستمعينا. بالنسبة لي البريد الإلكتروني طيب أنا بنتكم زهرة ابنة المواطنة عايشة. طيب وصل الإيميل، يطول لي بعمرك وإن شاء الله بنتواصل معاكم وعسى خير بإذن الله. طيب أما بالنسبة مستمعينا للرسائل النصية، بس أنوه عليكم بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الموضوع بإيجاز مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معاكم. طيب بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا بدءا من أمس من بعد انتهاء الحلقة، هل يوجد رقم يمكنني التواصل عليه من خلاله والسموح منكم لأني ما قدرت أرد؟ طيب لأني معلمة ولدي حصص. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية والتوفيق إن شاء الله لكم وكذلك للطلبة بإذن الله. على 600-55-12-22 إذا خلص البرنامج، مثل ما قاعد أشوف من خلال الرسالة أن أنت مطرشة ساعة 12:30 بعد انتهاء الحلقة بساعة تقريبا، طرشي المسج نفس ما أرسلتي هذا المسج، أرسلي الموضوع وإن شاء الله نحب نتواصل وياكم في وقت آخر بإذن الله. بس حطي رقم التليفون والاسم والموضوع بالمختصر. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرجى التواصل إن شاء الله بيتم التواصل لو تحط رقم تليفونك الله يحفظك. طيب أنا أم حمد، موظفة في جهة حكومية في أبوظبي من 13 سنة. طيب ملفي طول هالسنوات خالي من أي إنذار. هذا المسج أعتقد أني شفته أمس من خلال البريد الإلكتروني أتوقع، أو أي إجراء تأديبي يعني خالي من أي إنذار أو إجراء تأديبي من 5 سنوات لم أحصل على ترقية رغم العمل والمسؤوليات. طيب طيب طيب إضافة إلى مسؤولية البيت والسكن وجميع الالتزامات الأسرية، ومع كل هذه الظروف لما تخلى يوما عن عملي. طيب إن شاء الله يطول لي بعمركم إن شاء الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونون بخير. بخير طال عمركم بخير. موضوع كلية التقنية العليا فرع الظفرة بدع زايد البنات، قسم البنات يعني، نرغب من المسؤولين زيارة الكلية. طيب نتواصل وياكم إن شاء الله. صاحبة الرسالة بخصوص أخي المديون والمعيل الوحيد لأمه ولي، لم أعلم إلا بعد مدة برسالة بعنوان زايد CHF فيها رابط تسجيل. طيب هل تكرمتم وأرسلتوها مرة أخرى رجاء؟ طيب مين اللي مرسل لك؟ منو اللي مطرش لك زايد CHF؟ طيب بنتواصل ياكم إن شاء الله، بنشوف المسج والموضوع الرابط وغيره. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مواطنة وأعمل من 4 سنوات بالأجر اليومي في وظيفة مرافق أصحاب الهمم في مدارس حكومية، ونحن نطلب بتعديل الوضع وتعديل رواتبنا وتثبيتنا ونعمل طول اليوم، ولا يوجد لدينا عقد عمل ولا توجد لدينا إجازات مرضية ولا رواتب في الإجازات ولا يوجد لدينا حصص استراحة ونعمل. طيب إن شاء الله يطول بعمركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمي روضة، خريجة جامعة الإمارات من تخصص المالية، متخرجة من سنة 2022 وما حصلت على وظيفة، كل ما أقدم على وظيفة يطلبون الخبرة وألقى الرد بالرفض. 4 سنوات أبحث ولا أحصل ولا أحصل، رحت معارض توظيف ورحت قدمت الوزارات والبنوك يأخذون السي في ولكن ما في تواصل، كيف ألقى وظيفة إذا كل الوظائف تطلب خبرة؟ أكيد مش كل الوظائف، ولا كيف قاعدين يتوظفون الخريجة؟ لكن أمانة يعني روضة، يعني أنا شخصيا أستغرب من إذا أنا متخرج وتطلب مني خبرة. أنا عارف كجهة اليوم كجهة عمل الأفضل أن أنت تأخذ شخص عنده خبرة يعني للعمل، ولكن هذا بعد كيف يتعلم إذا أنت ما وظفته وما خذيته؟ بالتالي بيكون عنده خبرة، كل إنسان حصل على الخبرة لأنه كان في البداية ما عنده خبرة. طيب احنا لقانا مستمعينا مع سعادة مبارك القصيلي، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة. حياك الله سعادتك.
1: حييك وبجيك يا مرحبا استاذ.
0: واسعد الله صباحكم كل خير.
1: وصباحك الله يطول عمرك.
0: وعمرك يطول لي بعمرك. اليوم ان شاء الله حديثنا عن اطلاق الدورة الخامسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2026-2027. بداية يطول لي بعمرك، وفي الدورة الخامسة شو الأهداف الرئيسة للجائزة وشو اللي يميز هذه الدورة عن باقي الدورات السابقة؟
1: طبعا الدورة الخامسة طال عمرك تتميز بالآتي: أولا التميز والابتكار في القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: أو تهدف إلى التميز والابتكار في القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: وتحفيز المزارعين والمربين وأصحاب المشاريع على تبني ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.
0: نعم.
1: بما يعزم تنافسية القطاع، والترويج للمنتج المحلي والتعريف به، وتبادل الخبرات.

0: الخبرات بين المزارعين وإتاحت فرص تسويقية للمنتجين.
1: جميل. نعم. كيف تسهم الجائزة اليوم في دعم رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي؟
0: تدعم طبعا الجائزة رؤية الدولة من خلال ترسيخ الممارسات الزراعية المسؤولة.
1: نعم.
0: وتحفيز نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والطاقة بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويلبي احتياجات المستقبل، وتوظيف التقنيات الحديثة وتحسين جودة المنتج.
1: نعم، ما شاء الله. أبرز الفئات المستهدفة من خلال الدورة الخامسة للجائزة؟
0: أبرز الفئات المستهدفة أصحاب المزارعين، أصحاب المزارع.
1: نعم.
0: ومربو الثروة الحيوانية والنحالين، والمرأة المزارعة والمرأة مربية الثروة الحيوانية والأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الزراعية والداعمين للتسويق والشباب المبتكرين وصناع المحتوى الزراعي.
1: جميل جميل. كيف يتم تشجيع الجائزة على تبني الممارسات الزراعية المستدامة؟
0: الجائزة ترسخ ربط التميز بجودة الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد لا بحجم الإنتاج.
1: نعم.
0: كذلك اعتماد الاستدامة والابتكار ضمن معايير التقييم، تقييم اللجان.
1: نعم.
0: والاهتمام بالإدارة الحديثة للمياه وتوظيف التقنيات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج والمحافظة على البيئة. وكذلك تشجع الجائزة على أساليب أكثر كفاءة واستدامة من خلال الحوافز وتكريم المتميزين في الجائزة.
1: نعم. ختاما يطول لي بعمرك، كيف تتم المشاركة بالدورة ورسالة تودون توجيهها للجمهور؟
0: المشاركة طبعا بالدورة، الدورة من خلال طال عمرك اختيار الفئة المناسبة.
1: نعم.
0: والتسجيل عبر القنوات المعتمدة.
1: نعم.
0: واستكمال البيانات ووفق المعايير الواضحة والمعلنة، وأيضا تدعو اللجنة المنظمة إلى الاطلاع على الشروط والمعايير والالتزام بمواعيد التسجيل. التسجيل بالنسبة للفئات الرئيسية يبدأ في 15 سبتمبر.
1: نعم.
0: وينتهي في 15 ديسمبر. بالنسبة للمهرجانات والمسابقات المصاحبة يبدأ التسجيل في 28/9. طبعا الهيئة توفر التسهيلات اللازمة من خلال المنصة الإلكترونية والدعم الفني، وهناك دليل إرشادي وفي ورش توعوية، وأيضا توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز التميز الزراعي ودعم التنمية المستدامة. الرسالة طال عمرك اللي نبقى نوجهها للجمهور أو للمعنيين بالمشاركة أن التميز الزراعي يبدأ في الميدان.
1: نعم.
0: من خلال تطوير المزرعة وتطوير العزبة والعناية بالمنتجات والعناية بالجودة أيضا في الإنتاج، وأيضا أن الشاب اللي لديه فكرة أو لديه ابتكار يعني يتقدم إلى الجائزة ويشارك فيها. وندعو أيضا أصحاب المشاريع والمواهب الزراعية إلى المشاركة بالجائزة بوصفة منصة وطنية لإبراز التجارب الناجحة وتبادل المعرفة وتطوير الابتكار. فالاحتفاء بالمزارعين والمربين والمبتكرين هو احتفاء بمن يزرع اليوم لمستقبل أكثر استدامة وأمنة للأجيال القادمة.
1: كل التوفيق لكم بإذن الله سعادة مبارك القصيلي، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يحفظكم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 600

0: 055-1222 وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، مستمرين معاكم أكيد. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يتم التواصل معي من أي، أعتقد من أي جهة حتى تاريخه. طيب إن شاء الله بنشوف الموضوع، أتمنى تتصلون علي على هذا الرقم إن شاء الله. عليكم السلام. فاطمة، عندي مشاركة. ماهر، إن شاء الله يا ماهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خصم 25% من الراتب. طيب إن شاء الله يطول بعمرك. عندنا إن شاء الله دقائق مستمعينا عن لقائنا الثاني مع الدكتور ياسر محمد آل علي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبوظبي للغة العربية، للحديث عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب. طيب يعني غير طبعا غير موضوع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، كذلك اليوم انطلاقة قمة الإعلام العربي واللي يستمر حتى تاريخ 17 من سبتمبر. بناخذ الخبر إن شاء الله في تفاصيله، ولكن في وقت آخر. بنتكلم الآن عن خليفة التربوية للمرأة الإماراتية، إسهامات بارزة في قطاع التعليم. أكدت قيادات أكاديمية وتربوية أهمية دور ورسالة المرأة الإماراتية في ترسيخ منظومة تعليم وطنية تترجم التوجيهات قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره استثمار في مستقبل الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية اللي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية بعنوان المرأة الإماراتية دور رائد في التعليم، وذلك بحضور حميد الهوتي الأمين العام للجائزة. أشارت المشاركات إلى أن المرأة الإماراتية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة قدمت إسهامات حضارية رائدة في مختلف القطاعات التنموية، وفي مقدمتها قطاع التعليم اللي يعتبر أحد القطاعات الوطنية البارزة اللي ارتكزت عليها مسيرة التقدم الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. للحديث مستمعين عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، معنا هاتفيا الدكتور ياسر محمد آل علي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبوظبي للغة العربية. أسعد الله صباحك أستاذي.
1: أسعد الله صباحكم أستاذ.
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استوديو واحد.
1: شكرا على الاستضافة.
0: الله يحفظكم، يطول بعمرك. مثل ما تعرفون وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نتكلم أكثر عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بالدورة 35.
0: نعم.
1: واللي تطور خلالها من فعالية نشر وتخصصة إلى منصة عالمية تتقاطع فيها ثقافات مع الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والدبلوماسية.
0: نعم.
1: قدرة المعرض على استقطاب مشاركين من 95 دولة وتنظيم ما يقارب 1500 فعالية، ما يعتبر مؤشر على تنامي فقط حجمه، بل هو أيضا انعكاس لدوره الريادي في إثراء الحوار الثقافي وإقامة شراكات معرفية ووثيقة. اسم هاي الدورة أيضا أهمية إضافية في سياق إعلان دولة الإمارات عام 2026 عام الأسرة، حيث نأكد أن القراءة قيمة اجتماعية تضع الأساس لأسر أكثر معرفة ومجتمع أكثر تماسك وأجيال أكثر قدرة مزودة بمهارات التفكير النقدي والانفتاح على العالم.
0: نعم. في دورة 35، شو اللي يميز المعرض لهذا العام؟
1: المعرض في هذا العام استحدثنا فيه بعض المبادرات، أولها استحداث مبادرة أعلام الإمارات اللي تكون مرتكزة سنويا في المعرض.
0: نعم.
1: وهي مشروع وطني يوثق سيرة شخصيات إماراتية ساهمت في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي. اختار المعرض هذه السنة معالي محمد المر أول شخصية في المبادرة تقديرا لمكانته الفكرية الكبيرة.
0: نعم.

0: تشارك في هذا المعرض السنة هاي أيضا 7 دول للمرة الأولى، من بينها البيرو والأرجنتين، وهذا مؤشر على تنامي الدولي، تنامي الدولي لحضور المعرض.
1: نعم.
0: وأيضا استحدثنا هذه السنة مبادرة عالم قصتي لتمنح الزائر فيزا تفاعلية مع القصة، مش فقط بقراءتها ولكن كتابة بعض فصولها بالطريقة اللي هو يشوفها الكاتب.
1: نعم.
0: وفي النهاية يطبع له كتاب باسمه هو، كان هو ألفه.
1: جميل جميل. في هالسنة يطولي بعمرك، شو هو شعار الدورة والشخصية المحورية والرواية المختارة، ومن هو ضيف الشرف، ولماذا وقع الاختيار عليهم بشكل عام؟
0: شعار المعرض هذا السنة: فلنقلب الصفحة ونقرأ العالم.
1: نعم.
0: يقدم تفسير موجز لدور الثقافة في عصر التحولات العميقة، وبهذا المعنى تصبح الصفحة الجديدة استعارة لمرحلة جديدة في إنتاج المعرفة، تطوير أدوات القراءة والنشر والإبداع.
1: نعم.
0: أما نقرأ العالم فهو دعوة لتوسيع مفهوم القراءة لتشمل الأفكار والثقافات والتجارب الإنسانية والتحولات العلمية والتكنولوجية. طبعا ما تم اختيار هذا الشعار بشكل عشوائي، ولكن تعزيز لدور المعرض.
1: نعم.
0: وأيضا تم اختيار الشخصية المحورية للعالم الموسوعي الخليل بن أحمد الفراهيدي.
1: نعم.
0: واختيار كتاب العالم في هاي السنة لقصة دون كيفوتا. هذا ما يعتبر معزل عن الرواية، فالأول قدم أسامة تأسيسية في دراسة اللغة العربية وعلومها، بينما الثاني معلما رئيسيا في الأدب العالمي.
1: جميل.
0: أيضا هذه السنة تحل عندنا ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا ضيف شرف على المعرض، وهذا يوفر إطلالة بانورامية على ثقافات متنوعة، أضافت علامة نوعية في الحضارة الإنسانية.
1: جميل جميل. هل يدعم المعرض صناع المحتوى في الختام والمؤلفين الشباب؟ وإذا نعم، ممكن أن يدعم المعرض صناع المحتوى والمؤلفين الشباب، كيف يكون ذلك؟
0: هذا أكيد أن المعرض يدعم المؤلفين الشباب، وهذا هاي من رسالات المعرض السنوية.
1: نعم.
0: السنة هذه بتذكر توقيع أكثر عن 36 كتاب، تراوح أعمار المؤلفين بين 7 إلى 16 سنة.
1: ما شاء الله.
0: وأيضا ندعم مبادرة الناشر المؤلف الكاتب كتاب الشباب عفوا.
1: نعم.
0: ولا سيما مع العائلة نفسها، فتجد الأم وبنتها والأب وابنه
1: ما شاء الله
0: في تجهيز مفهوم الاستثمار في الثقافة.
1: جميل.
0: ودائما طبعا باب المعرض مفتوح لاستقبال المؤلفين الجدد لتوقيع أعمالهم، وفضلا أن المعرض يوفر منصة التواصل بين المؤلفين والناشرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسمى في تبادل الخبرات وعدد الصفقات بينهم.
1: نعم.
0: في الختام أستاذ أحمد، بس أدعو الجمهور لزيارة المعرض هذه السنة، لأن في تجربة مختلفة. المعرض يقدم أكثر مثل ما قلنا إصدارات من أكثر من 95 دولة، وبرامج ثقافية ومهنية وتعليمية يخصص منها 1000 فعالية للأطفال والناشئة، تجمع بين المتعة والفائدة. وأيضا يعني نلتقي في أكثر من 400 شخصية ثقافية وفكرية تشارك في المعرض من خلال الندوات والفعاليات الموجودة.
1: كل التوفيق لكم بإذن الله في هذه الدورة وغيرها من الدورات بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: الله يحفظكم. الدكتور ياسر محمد آل علي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبوظبي للغة العربية، شكرا جزيلا لك.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤمنين.

0: إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة، وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، ومستمرين معاكم أكيد في برنامج استوديو واحد حتى الساعة 11:30 صباحا من الأثنين إلى الخميس. نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة على 600-55-1-2-2-2، أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال لأم محمد إن شاء الله يا أم محمد ما يتم التواصل وياكم. طيب، الخبر اللي ما أخذت تفاصيل، قمة الإعلام العربي تنطلق اليوم بمشاركة نوعية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. تنطلق في دبي اليوم الثلاثاء أعمال قمة الإعلام العربي 24 بدورتها الأكبر على الإطلاق، واللي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

لك مستمعينا، القمة الثقافية أبو ظبي تنطلق في 8 من ديسمبر إن شاء الله. تستضيف دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل النسخة 8 من القمة الثقافية أبو ظبي تحت شعار في إعادة تخيل المشترك، وذلك في منارة السعديات ومختلف المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية في السعديات. تجمع القمة قادة ثقافيين ومفكرين وصناع قرار وفنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف دور الثقافة في تعزيز الروابط والقيم المشتركة وإعادة التفكير في مفاهيم المواطنة والمسؤولية الجماعية والحوار والعمل المشترك. تتضمن القمة هذا العام جلسات حوارية ودراسات حالة ونقاشات إبداعية وورش عمل تفاعلية، إلى جانب تجارب ثقافية متنوعة مركزة على ثلاثة محاور رئيسة هي ذكرياتنا المشتركة والفضاءات المشتركة والخيال المشترك، لاستكشاف دور الذاكرة والمكان والإبداع في بناء عوالم أكثر شمولا وتعاونا واستدامة. طيب، كذلك دور اقتصادي فاعل للإمارات في أعمال قمة بريكس. تكتسب مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس اللي عقدت في العاصمة الهندية نيو دلهي أهمية خاصة في ظل سعي الدولة إلى تعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، فضلا عن علاقاتها التجارية والاستثمارية المتنامية مع اقتصادات دول بريكس. تأتي المشاركة الإماراتية في وقت تتزايد فيه أهمية مجموعة بريكس على خريطة الاقتصاد العالمي مع توسع عضويتها وارتفاع حجم التجارة والاستثمارات بين دولها، وبعد مشاركة الدولة في عدد من الاجتماعات الوزارية والفنية خلال العام الحالي واللي تظهر انخراط الدولة النشط في أجندة المجموعة. كذلك مستمعينا، وزارة التسامح تطلق برنامج فارسات التسامح تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفي إطار احتفائها بيوم المرأة الإماراتية. أطلقت وزارة التسامح والتعايش برنامج فارسات التسامح في نسخة خاصة تطوف كافة مناطق الدولة وتركز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش بدءا من الأسرة وصولا إلى أثرها المستدام في المجتمع، وترسيخ مكانة المرأة كشريك استراتيجي في تعزيز التلاحم المجتمعي وصناعة جيل واعي بالقيم الإماراتية الأصيلة، في خطوة مهمة تعزز مكانة المرأة الإماراتية ودورها المحوري في صياغة قيم المجتمع. يأتي إطلاق الوزارة للبرنامج تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأن تشمل كافة أنشطة وبرامج ومبادرات الوزارة خلال شهر سبتمبر الاحتفاء بالمرأة الإماراتية منجزاتها ودورها كسفير بين الأجيال للقيم الإماراتية النبيلة والتراث الإماراتي الأصيل واستثمار طاقات المرأة الإماراتية وبناء قدراتها القيادية. كذلك تسعى الوزارة من خلال فارسات التسامح وغيرها من البرامج إلى ترسيخ مكانة المرأة كشريك استراتيجي في حماية النسيج المجتمعي وتنشأ جيل واعي بقيم التسامح، مما يسهم في تعزيز دورها وتحويل عطائها الأسري والمجتمعي إلى نموذج قيادي ملهم للأجيال القادمة. قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدمت على عقود نموذجا استثنائيا في رعاية المرأة ودعمها وتمكينها، وكانت السند لبنات الإمارات والقدوة اللي آمنت بطموحاتهم وقدراتهم وفتحت أمامهم آفاق واسعة للمشاركة والعطاء والتميز، مؤكدا أن سموها هي القدوة والملهمة في رؤية الوزارة. شدد على أن فارسات التسامح يقدم أم الإمارات للأجيال الجديدة كرائدة وقدوة ومصدر إلهام أول للمشاركات من خلال تسليط الضوء على دور سموها القيادي والإنساني لإبراز أهمية المرأة في تعزيز الأسرة وبناء مجتمع متلاحم متسامح يعيش في سلام. طيب، قبل الفاصل ناخذ كذلك خبر برعاية نهيان بن مبارك، صندوق الوطن يطلق احتفالية المرأة بالظفرة ورائدات الهوية بكلبة في إطار احتفاء بالمرأة

الإماراتية وتعزيز مكانتها وتفعيل قدراتها وإمكاناتها الكبيرة لصالح المجتمع والأجيال القادمة، نظم صندوق الوطن بتاريخ 12 سبتمبر عدد من الأنشطة والمبادرات، منها ورشة عمل مجتمعية وتراثية شاملة ضمن برنامج رائدات الهوية الوطنية بالتعاون مع منتدى سيدات كلبة، كما نظم يوم مفتوح بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في نادي بركة الدار الاجتماعي مركز بمدينة زايد المجتمعي في منطقة الظفرة، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، اللي وجه بأن تركز كافة فعاليات وأنشطة صندوق الوطن خلال شهر سبتمبر على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتسليط الأضواء على إنجازاتها وجهودها المخلصة لصالح أسرتها ووطنها، حيث ركزت الورشة على دور المرأة الإماراتية في صون التراث والقيم وتعزيز الهوية الوطنية، لا سيما لدى الأجيال القادمة من أبناء وبنات الإمارات.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد في برنامج استوديو واحد. نستقبل مكالماتكم الطيبة على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب ما في مستجد بالرسالة النصية. ذكركم مستمعينا بأن الرسالة النصية والبريد الإلكتروني في أي وقت تقدرون ترسلون المسج أو الإيميل. تكتبون الاسم أحمد العبيد لي، رقم التليفون كذا، موضوعي في كذا، أو مثلا موجز لهذا الموضوع مثلا، شو ما كان الموضوع ما بيحدد. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة حول مخالفات مركز النقل المتكامل المواقف في مدينة العين، حيث يتم تحرير المخالفة للمركبة وهي في الموقف والسائق داخلها قبل أن ينزل منها، وبدون إرفاق صور للمركبة أثناء تسجيل المخالفة من الأمام والخلف. تبين أن المركبة لا يوجد بها السائق أثناء توقفها في المواقف المخصصة لذلك بهزاع. شوف على هذا الموضوع أمانة يعني سمعنا كثير، حد كان يقول يعطونك ربع ساعة أو 10 دقائق، تقدر مثلا في هذه تكون مش مجانا ولكن يعطونك الفرصة انك انت تحط لي مواقف. البعض يقول مثلا في كذا في توقيت معين، في الآن قالوا مثلا تبارك الله عطوهم السيارات بالسيارة يمشي يعني حول المركبات، والسيارة بنفسها يعني من خلال الذكاء الاصطناعي انها تخالف من خلال الكاميرات الموجودة تشوف. في البعض قال الحين حتى لو انت مثلا في السيارة وثواني توك مبركن حطيت بي والسيارة خطفت، ممكن أنها تخالفك طالما أنها خطفت حولك وطالما أنك أنت موجود في الباركن. الخبر اليقين أمانة ما أعرفه، ولكن إحنا فعلا نحتاج أن نعمل مقابلة بإذن الله ويوضحوا لنا بعض الصور والاستفسارات اللي تردنا من أنفسنا وتردنا كذلك من الجمهور. هل فعلا أول ما أوقف بس إذا أنت خطفت ممكن أنك أنت تخالفني؟ القانون ينص على ذلك؟ ولا في مثلا مجال، ولا في دقائق، ولا مثلا إذا في حد داخلها مثلا أنا بركنت باركن عادي مثلا رايح أخذ دواء مثلا وعندي مثلا حد من أهلي موجود في السيارة، أربيعي موجود في السيارة، هل بعد قانونا طالما أني أنا بركنت وما حطيت معناته أني أتخالف؟ هذا إن شاء الله يعني نحتاج فيه إن شاء الله مقابلة وبنسويها بإذن الله. طيب منصور بن زايد يفتتح معرض إمارات الدر والطيب، أرث متأصل ومستقبل متجدد في قصر الوطن. افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة معرض إمارات الدر والطيب، أرث متأصل ومستقبل متجدد، اللي نظمه قصر الوطن في أبوظبي تجسيدا لرؤية الدولة في صون الموروث الثقافي الوطني وتعزيز حضوره عالميا وتعميق وعي المجتمع بمفرداته. قام سموه بجولة في أقسام المعرض برفقة عدد من كبار المسؤولين، اطلع خلاله على محتوياته وتجاربه اللي تسلط الضوء على عمق الجذور الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الإرث الثقافي والاقتصادي المرتبط باللولو والعود والعنبر بوصفها عناصر أصيلة في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بحكم موقعها الحيوي والاستراتيجي كانت عبر التاريخ محطة رئيسة على طرق التجارة لربطة الشرق بالغرب ونقطة التقاء بين الشعوب والثقافات، ما أسهم في ازدهار التبادل التجاري والثقافي وترسيخ مكانتها بوابة للتواصل مع العالم. أشار سموه إلى أن هذا الدور التاريخي لم يكن وليد مرحلة عابرة، بل جاء نتيجة طبيعية لموقع دولة الإمارات وانفتاح مجتمعها على محيطها الإقليمي والدولي، حيث شكل البحر لأهل الإمارات طريق مفتوح للتواصل والتجارة ومعبرا لللولو والعود والعنبر وغيرها من السلع نحو حضارات ومراكز تجارية كبرى في الهند والصين والعراق وشمال أفريقيا، فيما أسهمت مواقع مثل دلمة وصيربنياس ومنار في ترسيخ هذا الدور الحضاري والتجاري عبر العصور. كذلك مستمعين، شمة بنت محمد تطلق مبادرة مدينة العين تسأل والطلبة يجيبون. أطلقت الشيخ الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مبادرة مدينة العين تسأل والطلبة يجيبون، وذلك خلال لقاءين نوعيين عقدتهم بمقر المؤسسات في العين مع نخبة من القيادات التربوية وأعضاء مجالس الأمهات بهدف فتح مساحات جديدة للمشاركة المجتمعية ودعم دور الأسرة في بناء الإنسان وإنتاج المعرفة. أكدت الشيخ الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان خلال لقائها الأول اللي جمعها بنخبة من القيادات والخبرات التربوية والأكاديمية من مديرات حاليات ومتقاعدات ومعلمات وأخصائيات أن الخبرات المتراكمة لا تتوقف بانتهاء المرحلة الوظيفية، بل تشكل رصيد مجتمعي مستدام يسهم في نقل المعرفة بين الأجيال وصناعة أثر إيجابي يخدم المجتمع. وشهد اللقاء كذلك نقاش مفتوح حول قضايا تربوية ومجتمعية حيوية تصدرتها ظاهرة التنمر وآثارها النفسية والاجتماعية وسبل تكامل أدوار الأسرة والمدرسة للحد منها، إلى جانب دعم الحالات اللي تتطلب رعاية متخصصة. كذلك مستمعين، الإمارات تستضيف الكونغرس العالمي للإطفاء 2028 للمرة الأولى في الشرق الأوسط. تستضيف دبي عام 2028 بإذن الله النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإطفاء، لتصبح الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وثالث دولة في العالم تستضيف هذا التجمع الدولي لقيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. جرى الإعلان عن استضافة النسخة المقبلة خلال أعمال الكونغرس العالمي للإطفاء 2026 في لندن المملكة المتحدة مطلع هذا الأسبوع، حيث تسلم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي مطرقة الاستضافة اللي ترمز وفق البروتوكول المتبع إلى انتقال استضافة الكونغرس إلى المدينة المستضيفة للنسخة المقبلة. يقول الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: ما حققته دولة الإمارات ودبي تحديدا في قطاع الحماية والسلامة هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الريادة والاستباقية وصناعة المستقبل، مشيرا إلى أن اختيار الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإطفاء يجسد الثقة الدولية بالنموذج الإماراتي المتقدم في هذا القطاع. أكد أن ما حققته دولة الإمارات ودبي تحديدا في قطاع الحماية والسلامة هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الريادة والاستباقية وصناعة المستقبل. طيب، بلدية أبوظبي تخفض انبعاثات شبكة الإنارة 79%. حققت بلدية مدينة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 مجموعة من مؤشرات الأداء المتقدمة في تطوير وصيانة شبكة الإنارة، أبرزها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 79% وتحقيق نسبة 100% في محور أداء الإنارة، إلى جانب التعامل مع 6355 بلاغ وحالة بنسبة إنجاز بلغت 100%. كشفت حصيلة أعمال صيانة وتطوير الشبكة عن استبدال وتركيب نحو 2791 عمود إنارة وصيانة 1035 عمود واستبدال نحو 2115 كشاف إنارة و630 قاعدة لأعمدة الإنارة، إلى جانب استبدال 17975 متر من كابلات الإنارة. شملت الأعمال صيانة واستبدال نحو 4379 صندوق لسحب الكابلات وإزالة نحو 2394 صندوق وصيانة واستبدال 81 قاعدة للوحات التحكم بالإنارة، إضافة إلى صيانة 285 لوحة تحكم. سجلت مؤشرات شبكة الإنارة تحسنا في مستويات الشدة والأداء لتصل نسبة أداء الإنارة إلى 100% وفق المعايير المعتمدة بالتزامن مع تحقيق كفاءة في استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 79%. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
4: دائرة القضاء أبو ظبي.
5: استوديو واحد. أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
6: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

أهلا وسهلا مستمعينا، وما زلنا معاكم في برنامج استوديو واحد. ننوه عليكم مستمعينا بأن لأي ملاحظة، لأي مقترح، لأي موضوع حابينكم أنتم تتكلمون فيه، حابينكم أنتم ترسلون للجهات المعنية المختصة بمواضيعكم الخاصة والعامة، ما عليكم سوى الاتصال على 600-55-1222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أنا بعليكم مستمعينا بأن الاتصال محصور في توقيت البرنامج اللي هو من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحاً.

أما الرسائل النصية والبريد الإلكتروني فبإمكانكم في أي وقت أنكم أنتم ترسلون، وبإذن الله نحن نتواصل معكم في وقت آخر. ما عليكم سوى الإرسال رسالة نصية الموضوع بإيجاز مع الاسم مع رقم التليفون، وإن شاء الله بنتواصل معكم. كذلك الأمر سيان في موضوع البريد الإلكتروني. اليوم مستمعينا كان معنا لقاءين اثنين. اللقاء الأول كان مع سعادة مبارك القصيلي، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة. تكلمنا عن إطلاق الدورة الخامسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي. أما اللقاء الثاني فكان مع الدكتور ياسر محمد آل علي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمركز أبوظبي للغة العربية. تكلمنا عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. طيب، أما ما يخص مستمعين أخبارنا ومركز الاتحاد للأخبار برعاية الشيخة فاطمة، الاتحاد النسائي ينظم مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الصينية برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الصينية في مقره في أبوظبي، وذلك في إطار أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني بمشاركة نخبة من القيادات وصانعات القرار ورائدات الأعمال والخبراء من البلدين، تزامنا مع فعاليات الاتحاد النسائي العام بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، واللي يتجسد هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، ليمتد أثره عبر شهر كامل من 28 أغسطس إلى 28 من سبتمبر 2026. كان المؤتمر مستمعين في إطار جهود الاتحاد النسائي العام الرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال تمكين المرأة وبناء جسور مستدامة بين القيادات النسائية الإماراتية والصينية وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة في مجالات القيادة والاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار. طيب، أطلقتها الداخلية يوم بلا حوادث تعزز الأمن والسلامة على الطرقات. أكد العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورئيس مبادرة يوم بلا حوادث في وزارة الداخلية أن المبادرة أتت ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق كافة وخالية من الحوادث للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمانا. أضاف كذلك أن المبادرة ركزت على توعية السائقين بمجموعة من السلوكيات والاشتراطات الأساسية للسلامة المرورية، وفي مقدمتها التأكد من سلامة المركبة وجاهزيتها قبل الانطلاق والالتزام بالسرعات المحددة لا سيما في الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وإعطاء الأولوية للمشاة عند عبور الطريق، وغيرها كذلك من القواعد اللي تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على سلامة الجميع. لفت العميد بن سويدان إلى أهمية التزام السائقين وأولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصا مع بداية العام الدراسي وما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من حركة مرورية نشطة، داعيا الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية والتعاون، ما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للطالب وأولياء الأمور ومستخدمي الطريق كافة. أشاد كذلك بالمستوى المتميز من الالتزام والوعي المروري اللي أظهره مستخدمو الطريق خلال الأعوام السابقة، مثمن حرص السائقين وأفراد المجتمع على التفاعل الإيجابي مع المبادرة والتقيد بقواعد السير والمرور، واعتبر أن هذا الالتزام يجسد تنامي الشعور بالمسؤولية المجتمعية ويعكس نجاح الجهود التوعوية في ترسيخ السلوك المروري الآمن، معربا عن تطلعه إلى مواصلة هذا النهج الإيجابي وتحقيق نتائج أكثر تميزا. طيب،
الرعاية الأسرية اعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق يعزز استقرار الأبناء. أكدت سلامة العميمي مدير عام هيئة الرعاية الأسرية أن اعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة يعكس نهج أبوظبي الراسخ في وضع مصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي في مقدمة الأولويات، وتعزيز مسؤولية الوالدين المشتركة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لأبنائهم حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية. كذلك قالت انتهاء العلاقة بين الزوجين لا يعني انتهاء دور الأب والأم، فالأبناء يظلون بحاجة إلى حضورهم واهتمامهم وشعورهم المشترك بالمسؤولية. من هني تأتي أهمية هذا الميثاق في ترسيخ ثقافة أسرية تخلي مصلحة الأبناء فوق الخلاف، وتحمي حقهم في أنهم يعيشون بطمأنينة وأمان وانتماء بعيدا عن آثار النزاعات الأسرية. كذلك أضافت في هيئة الرعاية الأسرية نؤمن بأن مسؤوليتنا ما تقتصر على التعامل مع التحديات بعد وقوعها، بل تبدأ بالوقاية والوعي والتدخل المبكر ومساندة الوالدين في التعامل مع التحولات الأسرية بوعي ومسؤولية. وهدفنا أن يبقى الأبناء في قلب الاهتمام، وأن يلقى الوالدان الدعم اللي يساعدهم على مواصلة أدوارهم تجاه أبنائهم بروح من التعاون والاحترام والمسؤولية المشتركة. وصلنا نحن معاكم مستمعين للختام، كل الشكر لكم على تواصلكم، على استماعكم، على مشاركاتكم الطيبة الهادفة التي تصف في نهاية المطاف في مصلحة الجميع، الوطن والمواطن والمقيم كذلك. احنا معاكم اكيد مستمعين مستمرين في برنامج استوديو واحد من الاثنين الى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لهذا البرنامج أو غيره من البرامج. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، شمس زعابي، علي سبت، كوثر أحمد. نلقاكم باكر إن شاء الله على خير، في أمان الله.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: شكراً أم الإمارات.
3: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
2: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة حصة العتيبة.
6: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
4: دانات من بلادي.
1: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
8: اختار أصدقائك بعناية، الصديق الزين بيساعدك على النجاح وبيشجعك على التميز والسلوك الحسن. الصحبة الطيبة كنز لا يقدر بثمن. نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: عام دراسي جديد
2: لكل ولي أمر. رجاء لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير

تتغير صناعة الأخبار؟ كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل؟ ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة، وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ليش تتركني وأنا أحبك؟ هو بذنبي ياخذك غيري. القضايا صاح من ربك.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستجدات العمل الخليجي المشترك في المجالين النقدي والمصرفي، إلى جانب موضوع الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر وشركة تاليري إنرجيا الفنلندية اليوم عن تدشين محطة شيبوك 2 لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاوات، لتصبح مع محطة شيبوك 1 جزءاً من أكبر مجمع لطاقة الرياح في صربيا ومنطقة غرب البلقان. استكملت XRG استحواذها على حصة ملكية في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة. الخبر الأخير، وقعت خزنة داتا سنترز وشركة سيمنز مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس تعاون تقني لدفع عجلة تطوير البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تم توقيع المذكرة خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زيخيا أليكسيس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي بدورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. الخبر الأخير، قام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بزيارة إلى جمهورية أذربيجان، التقى خلالها فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فخامة الرئيس إلهام علييف وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: العقل السليم في الجسم السليم. مارس الرياضة بانتظام. الرياضة والحركة البدنية بتعطيك النشاط والتركيز في المدرسة، بتحافظ على صحتك وتزيد من قدرتك على التعلم. فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتقل

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: المتعة تبدأ من بوظبي اف ام، لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. شهدت الساعات الماضية في لبنان تصعيداً ميدانياً

0: حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدة المنصور والقنطرة والنبطية جنوب لبنان. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران في الخليج العربي، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، مؤكدا أن إدارته تبدي انفتاحا تجاه هذا الخيار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الامتناع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين، وأضاف أن ارتفاع أسعار الديزل في العالم يرجع في معظمه إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس إيران. نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ظل تزايد المخاوف في شأن مخاطر هذه التكنولوجيا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الاستماع مهارة مهمة ضروري اكتسابها، لما نسمع بتركيز بنفهم أكثر وبشكل أفضل وبنتعلم أكثر. استخدم هذه المهارة مع والديك والمعلمين في كل نصيحة، وفي كل مرة تسمع لهم بتكون لك الفايدة والخبرة. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
3: دانات من بلادي.
2: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
6: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
5: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
6: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام؟ لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
7: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
5: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
5: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
6: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
5: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
6: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
8: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة

0: مسيرة التنمية بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رؤساء سلفادور وهندوراس وغواتيمالا وكوستاريكا بذكرى استقلال بلدانهم. محمد بن راشد يؤكد خلال لقائه الشرع أن علاقات الإمارات مع سوريا هي علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زخيا أليكسيس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وقلد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى

0: في مكتب وزارة الخارجية بدبي، مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية. من جانبه أعرب سعادة السفير عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مثمنا دور دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة إلى فخامة نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، وفخامة نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس، وإلى فخامة برناردو أريفالو رئيس جمهورية غواتيمالا، وإلى فخامة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا بمناسبة ذكرى استقلال بلدانهم. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة رؤساء السلفادور وهندوراس وغواتيمالا وكوستاريكا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن علاقات الإمارات مع سوريا هي علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير، نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية، ونتفائل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها، ونتفائل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي بدورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم. نستمع إلى كلمة معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيس نادي دبي للصحافة في افتتاح القمة.
1: نجتمع اليوم في لحظة استثنائية، عالم تتغير فيه موازين القوة، ومنطقة يعاد تشكيل مستقبلها، وإعلام لم يعد كما كان. والسؤال أمامنا اليوم ليس كيف يتغير الإعلام، السؤال الأهم هو ما الدور الذي سيختاره الإعلام العربي في صناعة المرحلة القادمة.
0: تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في إطار شراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الصديقين. قام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بزيارة إلى جمهورية أذربيجان، التقى خلالها فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيد من التقدم والازدهار. وبحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وفخامة إلهام علييف خلال اللقاء علاقات الصداقة وشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميلة أميرة البلوشي.
2: شهدت الساعات الماضية في لبنان تصعيداً ميدانياً، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدة المنصور والقنطرة والنبطية جنوب لبنان. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران في الخليج العربي، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثية على السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، مؤكدا أن إدارته تبدي انفتاحا تجاه هذا الخيار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الامتناع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين، وأضاف أن ارتفاع أسعار الديزل في العالم يرجع في معظمه إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس إيران. نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ظل تزايد المخاوف في شأن مخاطر هذه التكنولوجيا.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رؤساء السلفادور وهندوراس وغواتيمالا وكوستاريكا بذكرى استقلال بلدانهم. محمد بن راشد يؤكد خلال لقائه الشرع أن علاقات الإمارات مع سوريا هي علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: أبوظبي، لأن ذوقك يستاهل الأفضل.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في هذه الساعة الحية والمباشرة والتي تأتيكم من قلب العاصمة أبوظبي لتغطية أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة المختلفة المتعلقة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، واللي مستمر معاكم إن شاء الله حتى يوم الجمعة 18 من هذا الشهر من سبتمبر. وأيها الحبيب، أيها المستمع الكريم، إذا كنت تؤجل شراء الكتاب بسبب سعره فأنت اليوم تحصل على خصم مقداره 35% وربما أكثر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. أيها الأحبة الكرام، معنا اليوم من الإخراج الأستاذ محفوظ أبو عيدة المبدع دائما بفايز، نتمنى له إن شاء الله التوفيق، ومن الهندسة الأستاذ دانتي ويترجم اسمه خالد ومن التنسيق معنا الأستاذ حمدان الراشدي والأستاذ عادل مطوع، وأنا معاكم موسى الزبيدي، وحياكم الله معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة.

0: ونبدأ حلقتنا أيها الكرام على بركة الله. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه اللحظات الدكتور أحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأهلا بكم وسهلا سيدي. ارفع الميكروفون.
1: محمد رشاد.
0: محمد رشاد، العفو، محمد وأحمد كلهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحمد محمد رشاد.
0: الله يبارك فيك.
1: مجلس إدارة اتحاد الناشرين الدولي.
0: ما شاء الله، يعني لم أذهب بعيدا.
1: لا لا.
0: دكتور محمد، نورت البلاد.
1: الله،
0: نورت الإمارات. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، ومشاركة يعني تقدر، جهود تذكر فتشكر. نحن دائما نسعد بوجود المثقفين والمفكرين والعلماء من أرض مصر الحبيبة التي يعني بيننا وبينها علاقات عظيمة جدا. بداية سيدي، خبرنا كيف ترون معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي وما يختلف عن باقي المعارض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر حضرتك على الاستضافة، وأنا سعيد جدا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. الحقيقة أنا بالنسبة لي، أنا على المستوى الشخصي، بعيدا على أني رئيس اتحاد الناشرين العرب أو رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، عندي ارتباط روحاني مع دولة الإمارات بصفة عامة وأبو ظبي بصفة خاصة، لأن كان لي الحظ أن أنا عاشرت أو عاصرت المشاركة في معرض أبو ظبي للكتاب.
0: ما شاء الله.
1: منذ بداياته،
0: منذ مكان
1: اسمه الكتاب، معرض الكتاب الإسلامي.
0: نعم.
1: ثم تحول في 93 86 إلى معرض الكتاب العربي، ثم تحول بعد ذلك معرض أبو ظبي سنة 93 معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. فأنا معاشر
0: 35 نسخة
1: بالضبط كده.
0: ما شاء الله عليك.
1: سعيد جدا طبعا لما أكون متواجد. معرض أبو ظبي بالحقيقة بيتطور من عام لعام ويتألق من عام لعام. واليوم كنت بسأل الدكتور علي بن تميم رئيس مركز اللغة العربية، اللي هو
0: نعم.
1: بينظم المركز أبو ظبي للغة العربية، اللي بينظم معرض أبو ظبي الدولي كتاب، قلت له ماذا سوف تقدمون في الأعوام القادمة؟ فسكت، فافتكر ان انا بطلب منه حاجه. قلت له انتوا عملتوا كل حاجه خلاص. معرض ابو ظبي الحقيقه يعني يتميز بميزه قلما توجد في معظم المعارض. بعض المعارض موجوده، لكن بشكل واضح قوي معرض ابو ظبي عنده جانبين مهمين قوي، الجانب الثقافي والجانب المهني. الجانب الثقافي اللي هو تواجد الكتاب وتواجد الناشرين والزوار والقراء وحفلات التوقيع، ده جانب يبقى موجود. والجانب المهني اللي هو البرنامج المهني اللي هو
0: ندوات
1: يتعلق بالناشرين.
0: نعم.
1: من ناحية حقوق الترجمة، من ناحية بيع الحقوق، من ناحية ندوات المتخصصة في صناعة النشر كيف نناضيها على مستوى الوطن العربي.
0: نعم.
1: فدي ميزة موجودة في معرض أبو ظبي. كمان معرض أبو ظبي كل عام بيقدم جديد، يعني كل عام بيقدم جديد. والناشر دايما أنا بقول لزملائي في اتحاد ناشر العرب، اللي هو عايز يستفيد مهنيا عليه أنه هو يتواجد في معرض أبو ظبي، ليس شرطا ان هو كم عدد الكتب اللي هو سوف يبيعها او يحققها في معرض أبو ظبي. والحقيقه مهنيا دي بتفيد، لان الناشر يقدر يطور نفسه. والسنه دي يمكن او في الدوره دي 35 كان في لفته كريمه من اداره المعرض او مركز أبو ظبي اللغة العربية، وهو إعفاء الناشرين، وده شيء بيسعدنا احنا باتحاد الناشرين العرب.
0: وكان إعفاء الناشرين من ماذا سيدي؟
1: نعم،
0: من ماذا إعفاء الناشرين؟
1: إعفاء من رسوم الإيجار.
0: نعم.
1: من رسوم الإيجار يعني بالنسبة للقطاع الخاص. كان المقابل لازم الناشر يقدم شيء.
0: نعم.
1: يعني هو كله المعرض بتوجهه خدمة القارئ، واحنا
0: صحيح.
1: كلنا كناشرين يعني خدام عند القارئ.
0: بارك الله.
1: فقلنا انك انت تمنح القارئ خصم 35%، ودي نسبة خصم عالية جدا. يعني احنا حتى انا شخصيا في القاهرة

0: لا أمنح أكثر من 25% للمكتبات التجارية. نعم. وليس للقراء. نعم. في معرض القاهرة الدولي نسبة الخصم 20%، فده شيء أسعدنا، وفي نفس الوقت ده بيؤدي إلى يبقى في جذب للقراء أن يكونوا موجودين. فمعرض أبو ظبي الحقيقة عنده نشاط كبير جدا من ناحية الثقافية، الفعاليات الثقافية والندوات للكتاب وللمفكرين والعلماء الموجودين، ده شيء مهم قوي، بالإضافة إلى الندوات المهنية.
1: لا شك بأن هذا الكلام الذي تفضلتم به دكتور يعني مهم جدا نسمعه من أستاذ كبير رئيس اتحاد ناشرين العرب، لكم خبرات واسعة مع الكتاب في مصر، سوق الأزبكية المعروف الذي نتمنى زيارته، معارض الكتاب الضخمة العالمية الموجودة في مصر، الناس تسافر في كثير من الأحيان حتى يعني تكون في هذا المعرض الكبير وتحمل معها شنط سفر كبيرة لتشتري الكتب. اليوم سيدي بالإضافة لتواجدكم هنا اليوم، اتحاد الناشرين العرب اليوم بصفتكم أنتم رئيس هذه المؤسسة التي تجمع الكتاب العرب من كل أنحاء
0: الناشرين العرب،
1: الناشرين العرب نعم، لكل الدول العربية وليس فقط لمصر، صحيح؟
0: هو طبعا اتحاد الناشرين العرب هو مظلة لكل الاتحادات الإقليمية أو نعم. جماعات النشر الموجودة في العالم العربي، هو بيضم 18 اتحاد وجمعية، وبنفخر ان جمعيه الناشرين الاماراتيه عضو معانا موجود ولهم نشاط كبير معانا. اتحاد الناشرين العرب هو منبثق عن اللجنه الثقافيه في الجامعه العربيه، كان في قرار من اللجنه الثقافيه سنه 1962
1: ما شاء الله
0: بانشاء اتحاد الناشرين العرب. هذا الاتحاد اتحاد مهني غير ربحي،
1: نعم.
0: بيضم اكثر من 1200 ناشر على مستوى الوطن العربي، عندنا الاتحادات والجمعيات اللي موجودة من موريتانيا للمغرب للصومال للإمارات للسعودية لمصر ولبنان، فهو المظلة ليهم، ويضم أكثر من 1200 ناشر من أهم الناشرين أو كبار الناشرين على المستوى الوطن العربي، عنده مقر الرئاسة في القاهرة ومقر الأمانة العامة في بيروت. اتحاد الناشرين العرب يعني له أهداف معلنة وموجودة، أهم هدف عنده وهو الحفاظ على الهوية العربية والدعوة إلى تأكيد التواصل بين الشعوب العربية من خلال الثقافة، والثقافة هي المحرك الوحيد الذي لا يمكن أن يختلف عليه أي حكومات عربية.
1: هل تجد اليوم الناشرين العرب بشكل عام مهتمين في مسألة الهوية دكتور؟ علما أن لغة العلم اليوم هي اللغة الإنجليزية.
0: ما هو ده ممكن بقى احنا ننبه لحاجه، وده اللي بننبهه في اتحاد الناشرين العرب وبننبهه لكل الجهات المسؤوله او صانع القرار في العالم العربي. هو لازم انا احافظ على القيم والتقاليد العربيه واحترم عادات وتقاليد كل بلد عربي موجوده ضمن الاتحاد. عندنا نقطه خطيره، ومن اهم الاهداف زي ما قلت لحضرتك الحفاظ على الهويه العربيه من خلال ما يقوم به الناشر من إصدارات، لأن النشر هو عبارة عن صناعة زائد تجارة زائد رسالة، فالناشر العربي عنده رسالة، رسالته دي يتضمن فيها الحفاظ على الثقافة العربية والحضارة الإسلامية وتأكيد الهوية. نحن الآن بننبه صانع القرار أن هناك هجمة شرسة موجودة من الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال النشر زي جوجل وزي أمازون، بدأوا يدخلوا المنطقة العربية، هم معتبرين أن المنطقة العربية
1: الكتاب الإلكتروني وحتى الكتاب الورقي
0: وحتى كتاب الورقي.
1: نعم.
0: وعندنا معضلة أو عندنا مشكلة إن إحنا عندنا ما يمثل من طلابنا على مستوى الوطن العربي، أنا لا أتحدث عن بلد ما، أتحدث عموما عن العالم العربي.
1: نعم مفهوم.
0: حوالي من 10-12-15% طلاب يدرسون في المدارس الدولية. نعم. الانترناشونال.
1: نعم.
0: ودول بيدرسوا باللغة الإنجليزية، وهم لا يقرؤون إلا باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: فبالتالي سوق الشركات العابرة موجود من خلال هؤلاء اللي هم المفترض إن هم بيقودوا فيما بعد ويبقوا النخبة اللي موجودين. الشركات اللي هي العابرة اللي هي بدأت تخش المنطقة سوف تؤثر على الهوية.
1: نعم.
0: سواء من خلال ما تطرحه من كتب، لأن الفئة اللي أنا قلت عليها هي بتقرأ باللغة الإنجليزية، أو من خلال أن هي تفرض على الكتاب والمفكرين العرب أن

0: يكتبوا باللغة الإنجليزية أو حتى يكتبوا باللغة العربية حسب ما هما يريدون.
1: هل لكم توصيات أو نصائح معينة قد تقدمونها للحكومات العربية؟
0: نعم بنقول، بس ما نقدرش نحل مشاكلنا إلا لازم تكون الحكومات العربية معانا.
1: نعم.
0: في مشكلة عندنا خطيرة إن معظم الحكومات العربية لا تعترف بأن النشر صناعة بينما هو النشاط خدمي، بينما في أوروبا وأمريكا يعتبر صناعة المفروض إنك تدعم. معنى يكون صناعة يعني يكون في دعم، دعم بمعنى إيه؟ مش ليس إنك تعطي الناشرين أموال في يديهم، ولكن إنك توفر ميزانيات في الجهات المفروض تقتني الكتاب زي المكتبات الجامعية، المكتبات المدرسية، المراكز الثقافية، دي المفروض يكون بحيث إن هي تشجع الناشر. حجة إن إن إن إن إن
1: ما الدور الذي تراه يعني مستقبلا يجب أن يكون لدار الناشرين العربي؟ يعني
0: بالنسبة للناشر العربي هو زي ما قلت لحضرتك عندنا
1: كمؤسسة لكم سيدي
0: عندنا مشاكل كثيرة في بتواجه صناعة النشر، مشاكل كثيرة جدا يعني نحتاج حلقات إذا قعدنا نعددها
1: على أقل تقدير أبرز.
0: أنا يكفي أقول لك إن آخر إحصائية طالعة إن نسبة الأمية في العالم العربي ما زالت 25%، ودي بتؤثر على توزيع الكتاب.
1: صحيح.
0: وخبر حضرتك يكفي إن أقول لك إن ليس هناك وعي كامل بأهمية احترام الملكية الفكرية. ده مهم جدا لان القرصنة الالكترونية او الورقية بتؤثر وتهدر اموال المؤلف واموال الناشر، لان المؤلف اذا كتب كتاب ثم مرة ثانية كتاب ثم مرة ثالثة كتاب ثالث ولم يتحصل على عائد مادي سوف يتوقف عن الكتابة.
1: لماذا برأيك دكتور اليوم الفرد العربي لا يقرأ؟
0: لا
1: علما انه هو يعني انا اطرح السؤال وربما يكون السؤال نفسه غلط دكتور. تفضل.
0: لا انا اعتقد انه هو رغم زياده عدد السكان وزياده المدارس وعدد المدارس والجامعات في عندنا نقطه مشكله يعني كبيره قوي ان عاده القراءه ليست عاده اصيله لدى المواطن العربي، بمعنى نحن لا نرسخ عاده القراءه لدى اطفالنا منذ الصغر، وده الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة. يعني الدول المتقدمة لديها أفضل التكنولوجيا، ورغم هذا ما زال المواطن يقتني الكتاب. ليه؟ لأن اتغرس من صغره الكتاب، حتى لو كان بيستعمل الكمبيوتر في دراسته، ولكن احنا عندنا للأسف الشديد نتغنى ان أبنائنا لا يتكلمون اللغة العربية وانهم يتكلمون منذ الصغر وهم أطفال في أما في سن الحضانة أو قبل الحضانة، ونشجعهم على اقتناء الكتب الأجنبية أو نشجعهم على الألعاب.
1: هل أثر ذلك على الناشرين العرب كناشر؟
0: نعم صناعة النشر. نعم. في العالم العربي وأنا كرئيس اتحاد الناشرين العرب
1: صار عليها عزوف مثلا
0: ومسؤول عن ما أقوله، صناعة النشر في العالم العربي صناعة ليست صناعة قوية، تتأرجح بين الصعود وبين الهبوط لسبب زي ما قلت لابد يكون في دعم من الحكومات العربية. بمعنى أضرب لك مثال، أحد أسباب نهضة صناعة النشر في أوروبا وأمريكا المكتبات العامة اللي هي مكتبات الشعب. مكتبات الشعب ده من لا يملك إمكانية أنه يقتني الكتاب من أمواله الخاصة عليه أن يذهب المكتبات العامة. عدد المكتبات العامة في عالمنا العربي لا تتناسب مع عدد السكان. هناك إحصائيات دولية علمية المجتمعات الأكثر رفاهية، أكثر رفاهية كل 10,000 نسمة بيكون لديهم مكتبة عامة تبدأ ب10,000 عنوان ثم تزاد. المجتمعات الأقل رفاهية بمعنى مش منخفضة القيمة ولكن أقل إلى حد ما كل 50,000 نسمة بيكون ليهم مكتبة عامة. علينا أن نحصر عدد المكتبات العامة في عالمنا العربي.
1: يعني المكتبات لها دخل كبير في ترسيخ مسألة القراءة،
0: لأن الناشر العربي يعني الناشر العربي يعني كما المزارع يرمي صحيح. البذرة وينتظر يطبع كتابه منتظر، بينما برا في الدول المتقدمة لا،
1: هو يطبع هو
0: الكتاب
1: طبعات.
0: هو الأول الكتاب قبل ما يطبعه بيراسل كل المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمكتبات الجامعية والمدارس ان لديه منتج او كتاب في موضوع معين وبيعمل ملخص ليه مع صورة الغلاف يبعته لهم، فده كل جهة تطلب منه مقدما عدد من النسخ. وبالتالي
1: حديث مطول دكتور.
0: نعم؟
1: انا هذا حديث مطول يلزمنا ان شاء الله جلسه تكون يعني طويله ساعه ساعتين. الى متى انتم جالسون هنا في
0: ان شاء الله؟ انا مغادر بعد غدا.

0: تغد للأسف. معناته إن شاء الله نكسبكم على زوم.
1: أهلاً وسهلاً.
0: في بودكاست إن شاء الله. كان معنا أيها الأحبة الأفاضل رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد. شكراً لكم جزيلاً يا سيدي على إعطائنا هذا الوقت الثمين من وقتكم وعلى هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها لنا.
1: شكراً لحضرتك وشكراً للسادة المشاهدين.
0: المستمعين.
1: والمستمعين.
0: نعم.
1: والحقيقة بالناشد أهل دولة الإمارات أن دي فرصة كبيرة معرض أبو ظبي دولة الكتاب أن يكونوا متواجدين
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا. كان معنا أيها الأحبة الدكتور محمد رشاد. ونرجع مرة أخرى للأستاذ محفوظ بعيدة يسمعنا أغنية جميلة بأنابله الذهبية ثم نرجع مرة أخرى.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

0: اف ام.
1: حياكم الله معنا أيها الأحبة الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة في لتغطية أبرز فعاليات وأنشطة أبوظبي الكتاب، معرض أبوظبي الدولي للكتاب. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه اللحظات الدكتورة أسماء خضراوي، الكاتبة والمستشارة التربوية والنفسية والأسرية والمدربة المعتمدة. أهلا وسهلا فيكم دكتورة.
2: أهلا فيك أستاذ.
1: حياكم الله. لا شك بأن معرض الكتاب فرصة للكاتب، فرصة للناشر، وهي فرصة أيضا كبيرة للقارئ. اليوم أنتم ما شاء الله لكم إصدار جديد في هذه النسخة 35، حثين عن هذه النسخة حتى ندخل إن شاء الله في تفاصيلها.
2: صحيح. بداية أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، ويشرفني ويسعدني أني أكون في هذا المحفل العظيم الرائع في معرض الكتاب أبوظبي الدولي، وكضيفة لدى جناح هيئة زايد لأصحاب الهمم، كل الشكر والتقدير لهم، على رأسهم سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام للهيئة، كل الشكر لهم. بالنسبة للكتاب، الكتاب هو قصة ورحلة حياة عجيبة، يعني ابتداء من سنة 2010 إلى تاريخنا اليوم، قول تقريبا 16 سنة
1: ما شاء الله.
2: الكتاب يحمل تجارب، يحمل مشاعر، يحمل من الدروس والعبر. يعني لو أنت تشوف أسماء قبل
1: الكتاب،
2: لا مش قبل الكتاب، قبل هذه التجربة وبعد هذه التجربة،
1: صحيح،
2: تغيرت أشياء كثيرة. يعني الدروس اللي أنا خذيتها خلال هذه الفترة، ما أقول لك إن هي بحجم 40 إلى 50 سنة، ممكن ما أبالغ في هذا الشيء. نعم صحيح.
1: دائما الكاتب حينما يكتب هو يكتب من خبرة،
2: نعم، من روح، تجربة،
1: من نعم، مسألة هو تعرض لها، من أشياء كثيرة،
2: نعم،
1: يحولها من ذكريات، يحولها،
2: صحيح،
1: من خبرات إلى كلمات،
2: صحيح،
1: يستفيد منها القارئ. لكن لكل شيء سبب، لابد أن لكتابة هذا الكتاب سبب.
2: صحيح. سببه أني يوم من الأيام كنت أم لطفلين،
1: نعم،
2: بعدها رزقني الله ببنتي عايشة الله يحفظها.
1: آمين.
2: كأي أم ترى تدعي أن تحاول تكون مثال للأم العظيمة، للأم المتكاملة، أن تربي عيالة تربية كأفضل تربية. عندنا فلاتر نحن، ونحاول قد ما نقدر أن نوصل عيالنا لهذا الشكل. لين يوم من الأيام عايشة بنتي، صار كان عمرها تقريبا 4 شهور، بدأت ألاحظ أن البنية ما تتفاعل معي نفس إخوانها القبليين.
1: نعم.
2: بدأت المقارنات الحين، بدأت الاستفهامات، عايشة ما طالعني يوم أني أحطها في
1: مش بعيد عني،
2: ما في أي تفاعل. نعم. ما تصيح شرات العيال الثانيين. بديت أحس في شيء غلط، في شيء غير. كبرت شوي البنت، أزقرها عايشة عواش ما طالعني، بدأت زادت الاستفهامات، بدأت البنية مثلا تطيح تنجرح ما تصيح، ألاقيها تقشر الجرح وتلحس الدم. البنية عالم آخر. بدأ النوم يقل لدرجة أنه وصل أنه صارت تنام ساعة واحدة، عزك الله تأكل صراصير، نمل، شو ما كان في الأرض. بدأت تفسخ ملابسها البنية، ما في إدراك، ما في وعي. قلت يمكن بنتي ما تسمع، يمكن عندها كهربا زايدة في الرأس. وديتها لأقرب مركز سمع ونطق، قلت يمكن أشوف إذا ممكن هي تسمع ولا لا. جروا الاختبارات من هالأمور، قالوا لي بنتك سمعها سليم، لكن عندها تأخر. هني زادت التساؤلات. يعني في 2010 يعني كان الوضع يعني ما مو بذاك الوعي نفس الحين. يعني وعينا كأمهات كان جدا قاصر على نوعية التربية، نوعية الأكل، شو نأكلهم، شو نشربهم، شو نلبسهم. لكن من ناحية الإعاقات، من ناحية الأمراض، إحنا ما عندنا ذاك الوعي أبدا. استمرت الأيام على هالشاكلة لين جاء اليوم في سنة 2013، زرت دكتور أعصاب، مخ أعصاب أطفال عفوا. أول ما شاف بنتي بعد ما كسرت لها المكتب طبعا، أوكي، كل شيء ما تم على حاله. ونفس الشيء ترى أنا كنت أربطها، شاريت لها حزام من الصيدلية على أساس
1: يعني
2: إني
1: نعم
2: إن ما تهرب مني،
1: إيه،
2: لأن عادي عندها إن تهرب تروح للشارع.
1: نعم.
2: وتبي الصراحة أنا كنت عايشة على خوف إنه يوم من الأيام بنتي بتدعمها سيارة،
1: لا قدر الله.
2: نعم. للأسف يعني. نعم. هذا هو الشعور اللي كنت أنا أعيشه، لين قال لي بنتك مصابة باضطراب طيف التوحد.
1: نعم.
2: وتحتاج إلى تحاليل، وتحتاج إلى تخطيط مخ وأعصاب. من الصراحة، تب الصراحة، والله كأنك كبيت علي ماي بارد.

0: مع مي حار. أشوف الدكتور بس أحس صوته قام يستوي بعيد، يعني الكلام ثقل، يعني وايد تساؤلات جت في مخي.
1: صحيح يعني لا شك كأم يعني.
0: أيوة يعني بنتي بتتم بهالشكل؟ بنتي بتتم تاكل الأشياء اللي طايحة في الأرض؟ بنتي بتروح مدرسة؟
1: بتطلع عندك أسئلة معينة
0: يعني أسئلة على الأقل
1: يعني مستقبلية كبيرة يعني.
0: نعم بتروح المدرسة، بتتزوج، بتكمل دراسة، شو بيكون مصيرها؟ زين إذا وصلت مرحلة البلوغ هالبنية شو به؟ هل بكون أنا في ذاك العمر بهالقوة أني أنا أقدر أني أواجه هذا الشيء؟ صراحة وايد تساؤلات جت في بالي. نعم. صدق يعني ما أخفيك.
1: بعدين توجهتي لكتاب هذا، كتابة هذا الكتاب؟
0: الكتاب لا، الكتاب ما توجهت لكتابته في ذاك الوقت. الكتاب توجهت في كتابته كخواطر، كأشياء بسيطة.
1: يعني الكتاب أنا أشوف إنه هو ليس كبير.
0: نعم.
1: تقريبا 150 صفحة صحيح؟
0: أقل
1: شوية. أي.
0: في 120 صفحة.
1: 120 صفحة.
0: لكنه دسم من التجارب. من الخبرة.
1: ماذا سيستفيد منها القارئ؟
0: هذه هي. هذا هو أصلا السؤال اللي بيجاوب أنا ليش كتبت هذا هذا الكتاب. الكتاب هو قصة حياة صح، أنا حافظتها، أنا أقدر أقول لك الكتاب كامل نصا، بس صوتي هذا اللي بقول لك إياه الحين هو يمثل صوت وايد أمهات.
1: نعم.
0: شعور وايد أمهات ممكن إن هي يوم تقرأ الكتاب بيترجم شعورها، بيترجم إحساسها. في هذا الكتاب أنا أقولها ما أستعر من ولدي.
1: نعم.
0: ما أستعر من ولدي.
1: الكتاب عنوانه رحلة وعي حين تعيد الحياة تشكيلك.
0: نعم. شكلتني الحياة.
1: نعم. من تأليف الدكتورة أسماء الخضراوي.
0: نعم. الكتاب موجه لأمهات أصحاب الهمم، الكتاب موجه لأسر أصحاب الهمم، الكتاب موجه للمجتمع ككل. كيف أنا أتقبل؟
1: أقرأ آخر ورقة من الكتاب.
0: أكيد تفضل أستاذي.
1: تقول طبعا أنا يعني أبتعد عن الأول كم من جملة وسأقول ما كتبته هو مساحة نقترب فيها من الحقيقة بعيدا عن القوالب وبعيدا عن التوقعات لنرى الحياة كما هي بكل ما فيها من عمق وتحد وجمال خفي، وربما ليست الحياة كما أردناها لكنها في كثير من الأحيان تحمل لنا ما نحتاجه لنصبح أكثر وعيا وأكثر صدقا وأكثر قربا من أنفسنا. إذن هذا الكتاب كتاب وعي.
0: نعم.
1: كتاب يوضح كثير من المسائل. نعم. كتاب خبرة الدكتورة أسماء الخضراوي في هذه الرحلة اللي سمتها رحلة وعي.
0: وعي. نعم.
1: الوعي هو واحد من أهم الأمور،
0: من أهم المفاهيم اللي. نعم. لابد أنه يرتديها الإنسان ارتداء كالكساء. صحيح. كما يكسو نفسه يكسو
1: نحن
0: نفسه
1: ندعو الوعي. القراء إلى زيارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب وزيارة مكانكم والتعرف على الدكتورة أسماء الخضراوي وتعرف عن قرب عن كتابها رحلة وعي، وهذا الكتاب اللي كان فيه يعني خبرات 13 سنة. صحيح؟
0: صحيح.
1: نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أستاذة أسماء.
0: آمين يا رب. كل الشكر.
1: إن شاء الله رب العالمين نراكم في النسخ القادمة مع كتب جديدة ورحلات جديدة تأخذين فيها القارب أو القارئ عفوا إلى مساحات كبيرة إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا.
0: أنا اللي أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة.
1: يعطيكم العافية. نرجع مرة أخرى أيها الأحبة الكرام للمفايز، يعطينا فاصل غنائي جميل ثم نرجع معكم لنستكمل باقي حلقتنا.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: BFM.
1: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم في هذه الدقائق القليلة المعدودة من برنامجنا في تغطيتنا الحية والمباشرة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. يسعدني ويشرفني أن يكون معي الآن ضيفتان كريمتان، الأستاذة أمار الجسار من طبعا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضمن الوفد المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من دولة الكويت. أستاذة أمار مرحبا.
2: مرحبا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. وضيفتنا الثانية الكريمة الأستاذة هلا العازمي، باحث ثقافي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت وضمن الوفد المشارك أيضا. الله يحييكم، يعطيكم الصحة والعافية، وحياكم الله في بلادكم. اليوم الله يطول بعمرك، أنتم في العاصمة، في قلب العاصمة أبوظبي، عاصمتنا الحبيبة. كيف ترون معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسختها؟

0: 35.
1: معرض أبو ظبي، إحنا طبعا المجلس الوطني للثقافة في الآداب، معرض أبو ظبي لازم من المعارض اللي نحرص أن نشارك فيها.
0: جميل.
1: معرض ثقافي متنوع، أجنحة من أجمل الأجنحة اللي مرت علي، دور النشر المشاركة مختلفة من جميع الجهات، يعني دول عربية ودول أجنبية ودول خليجية، والمجلس الوطني دائما ترى يحرص أنه يكون موجود.
0: أكيد أكيد
1: دائما.
0: نحن بنرجع إن شاء الله لمعرض معرض الكتاب في دولة الكويت إن شاء الله. لكن أروح لأمار. أمار، اليوم أنتم مشاركون بإصدارات، حسينا عن أهم الإصدارات اليوم اللي عندكم.
2: يعطيكم العافية. إحنا اليوم موجودين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، نازلين بالجناح مع إصدارات المجلس الوطني، منها عالم المعرفة وعالم الفكر وسلسلة تراثية، وعندنا الإصدارات الخاصة والمسرح العالمي، ومنها العربي والعربي الصغير اللي أخذ إقبال شديد من الجمهور. ودائما يعني كل سنة المجلس الوطني ينزل بإصدارات جديدة.
0: يعني نحن متريا بعد معرض الكويت.
2: أكيد تنورنا.
0: اسمه شو اسمه، كيف المسمى مالكم؟
2: معرض
1: الكويت الدولي كتاب في حلته 49.
0: 49. نحن في حلتنا 35.
1: ما شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق والسداد. حثينا كيف سيكون معرض الكويت الدولي للكتاب؟
1: الجهات الرسمية طبعا موجودة، الجهات الخليجية موجودة، دور النشر العربية الخليجية موجودة.
0: ترى يا جماعة الخير، الجماعة لي هم المنظمين لمعارض الكتاب في الكويت، فمن كثر المعلومات أنا متأكد ما بتكون من أين أبدأ.
1: صحيح؟ من أين نبدأ؟ المعرض يعني حلتها كل سنة تختلف من حلة لحلة، يعني أنا ما أبي أقول شنو الحلة الجديدة.
0: أيوة.
1: خليها مفاجأة للكل.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: نورونا إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. شرف لنا أن نكون موجودين في الكويت بلادنا الحبيبة، وإن شاء الله نكون مشاركين في هذا العرس الثقافي أيضا. اليوم مثل هذه المعارض برأيكم هل يستفيد منها القارئ العربي، وكيف يستفيد منها؟
1: أكيد أكيد يستفيد منها أكيد، ودائما ترى تخدم جميع الفئات العمرية.
0: صحيح.
1: سواء الكبار بالعمر، سواء الوسط، سواء الصغار.
0: الميكروفون شوي نازل تحت، فأنا أقول للسادة يعني رفع شوي السادة. هلا.
1: نعم. هو يخدم الفئات العمرية.
0: نعم.
1: الكبار بالسن، الشباب والصغار، يعني الكل يقدر يستفيد من معارض الكتاب سواء كان بالكويت أو بالخليج.
0: اليوم معرض الكتاب اللي يميزه في هذه النسخة إنه يعني يعطي القارئ خصم يصل إلى 35%. أكيد أنتوا عارفين يعني إصداراتكم أكيد هذا ينطبق عليه هذا القانون. شو رأيك أمار، هذا هل يشجع القارئ اليوم أن يشتري كتاب؟
2: من وجهة نظري أن هذا شيء جدا ممتاز، يشجع القارئ أنه يقرأ عشان كل الفئات العمرية تقدر تكتسب وتتاخذ يعني من نظرتهم، من يستمتعون بالمعرفة.
0: واللي بيصرف مثلا 200 درهم في كتابين هل يشترين فيه 3 أو 4 كتب؟ صحيح.
2: حتى الطفل والكبير والصغير يقدرون يستمتعون بكل الكتب وكل الإصدارات، فهذا الشيء يخلي الجمهور يصير إقبال شديد في المعارض يعني سواء بالخليج أو خارج الخليج.
0: اليوم تفضل.
1: يعني خاصة بالوقت اللي الحين اللي وقت التكنولوجيا وقت البي دي اف، فالحرص على الموضوع يخلي القارئ يمسك الكتاب كورقي.
0: صحيح.
1: وايد يعني
0: لاحظت
1: السادة
0: هلا ان بعد الاي اي كثر عدد الناشرين ويعني الكتاب. شو برايك، هل اليوم صار الكاتب برايك يعني انا من خلال تجربتك، هل الكاتب صار يعتمد اليوم بشكل كبير على الاي اي في نشر كتبه او في كتابة الكتب؟
1: والله كل ناشر
0: انت مع هذا الشيء؟
1: والله ما بيعلق.
0: ليش عاد؟ هو وسيلة لا شك،
1: هو وسيلة للاعتماد صراحة،
0: نعتمد نحن عليها
1: يعني في في في ناس تعتمد عليها في ناس لا، بس هي حلوة
0: حلوة،
2: لازم تكون جزء بسيط، مو
1: اعتماد كلي،
2: مو اعتماد كلي.
1: كن بسيط يعني.
0: لأن اليوم الكاتب لما يكتب كتاب معين هو يكتبه من وحي فكرة، من خبراته اللي مر فيها. وإذا كان كاتب دائما نقول احذر أن يعتقلك الكاتب بأفكاره، لأن في بعض الكاتبين يكتبون سحر يعني،
1: يعني الإنسان يقدرون يوصلون لك المعلومة توصل لداخلك يعني حتى لو رواية تحس انك عايش داخل الرواية.
0: وواحد يتمنى انها ما تخلص.
1: صح صح.
0: وحتى يوم يخلص الكتاب
1: ودك بجزء ثاني.
0: وحتى يقول والله انا تعودت على هذه الرواية. صح. تعودت على هذا الكتاب وهذا الكتاب وصلت معاه الى مرحلة صار جزء من حياتي. صح. في فترات معينة. ويوم الانسان جميل ان يشعر الانسان في مثل هذه المشاعر.
1: طبعا.
0: للكتاب.
1: صح.
0: تقرون؟ تحبون القراية؟
2: نقرا. اي والله نقرا.
0: شو اهم شو الشيء تقرون؟ شو اهم شيء تقرون؟
1: اكثر شيء انا اقرا الادب والروايات المترجمه.
0: الروايات المترجمه ليش مش الروايات بس خلاص اذواق. اذواق لا شك انها اذواق. طيب شو رسالتكم اليوم لكل من ياتي ليزور معرض ابو ظبي الدولي للكتاب؟ شو تقولوا له؟
1: لا ينتهي عصر القراءه. استمر.
0: استمر. استمر. ما رأيك عمار بي؟
2: رأيي أن أتمنى الكل يحضر معرض أبوظبي الدولي للكتاب ويشرفنا ينورونا بالكويت معرض الكويت الدولي ويستمتعون ويقرون وما ينسون القراءة مع جيل التكنولوجيا.
0: بالضبط. أنا أتوجه بي الشكر الجزيل للأستاذة أمار الجسار والأستاذة هلا العازمي من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت الحبيبة. شكرا لكم جزيلا. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بحول الله. وأيها الأفاضل الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا وتغطيتنا لهذا اليوم. اليوم انتهى ولكن غدا إن شاء الله يوم جديد، ساعة جديدة، فعاليات جديدة، أنشطة جديدة، ضيوف جديدين أيضا نستمتع معاكم في هذه الفترة. كان معنا أيها الأفاضل الكرام من الإخراج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، الله يعطيك الصحة والعافية ما تقصر. من الهندسة الأخ دانتي خالد، طبعا ترجمة اسمه. من التنسيق معنا حمدان الراشدي، الأستاذ عادل المطوع، وأنا موسى الزبيدي. أحييكم ونراكم إن شاء الله غدا وأنتم بأتم الصحة والعافية. مع السلامة.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زخيا ألكسيس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى مقر انعقاد قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، والتي تشهد مشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصناع الإعلام من المنطقة والعالم. هذا وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عبر منصة إكس أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي: علاقتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير، نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية ونتفاءل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها، ونتفاءل بعلاقاتنا خوية عميقة بين الشعبين الصديقين. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك. ختاما قاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حراكا دبلوماسيا مكثفا خلال الساعات 48 الماضية، شمل اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر والعراق. وبحث سموه خلال الاتصالات تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظام.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب المتميز يتحمل المسؤولية، ينتبه بالحصة وينجز واجباته ويحافظ على أغراضه ويعترف بأخطائه. المسؤولية علامة من علامات النضج والتميز، وتحمل المسؤولية صفة من صفات الناجحين. مع أبوظبي FM وين رايح؟ صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أبو ظبي اف ام.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبو ظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبو ظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبو ظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبو ظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبو ظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبو ظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. شهدت الساعات الماضية في لبنان تصعيداً ميدانياً، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدة المنصور والقنطرة والنبطية جنوب لبنان. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران في الخليج العربي، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثية على السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، مؤكدا أن إدارته تبدي انفتاحا تجاه هذا الخيار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الامتناع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين، وأضاف أن ارتفاع أسعار الديزل في العالم يرجع في معظمه إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس إيران. نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ظل تزايد المخاوف في شأن مخاطر هذه التكنولوجيا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: صناعة المستقبل.
4: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال.

0: الأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: أبو ظبي، لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
3: أبو ظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائما كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبو

بالمحبة بيننا الفين هتفة بالمحبة بيننا الفين له مصيبة مصيبة وانت ما تشوف شر له مصيبة مصيبة وانت ما تشوف شر هتفة بالمحبة بيننا الفين هتفة بالمحبة

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: ليش تتركني وانا احبك؟ هو بذنبي ياخذك غيري. القضايا صاح من ربك.

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستجدات العمل الخليجي المشترك في المجالين النقدي والمصرفي، إلى جانب موضوع الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر وشركة تاليري إنرجيا الفنلندية اليوم عن تدشين محطة شيبوك 2 لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاوات لتصبح مع محطة شيبوك 1 جزءاً من أكبر مجمع لطاقة الرياح في صربيا ومنطقة غرب البلقان. استكملت XRG استحواذها على حصة ملكية في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة. الخبر الأخير، وقعت خزنة داتا سنترز وشركة سيمنز مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس تعاون تقني لدفع عجلة تطوير البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تم توقيع المذكرة خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
6: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
7: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
6: هيه، هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هيه ممتاز، أبغى أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
7: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
6: الموقع؟
7: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
6: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
7: هذا الشغل كله أونلاين.
6: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
7: حبيبي شغلنا مضمون.
6: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
6: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: شهر للاحتفاء والعطاء.
9: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء

0: التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

لنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا.

0: رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح.

0: رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زخيا ألكسس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وقلد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية في دبي، مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى مقر انعقادي قمة الإعلام العربي 2026 اليوم، التي تشهد مشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصناع الإعلام من المنطقة والعالم. قمة الإعلام العربي 2026 في التقرير التالي:
2: يجتمع صناع التأثير في قمة الإعلام العربي 2026 بمشاركة شخصيات وقيادات إعلامية من 23 دولة، وعلى مدى 3 أيام تحتضن القمة أكثر من 175 جلسة وثمانية منتديات تجمع الإعلام والاتصال الحكومي والشباب والأفلام والألعاب الإلكترونية والبودكاست والتواصل الاجتماعي. وتشهد القمة انطلاق منتدى الاتصال الحكومي للمرة الأولى ضمن أعمالها، واستضافة منتدى يورو نيوز في أول انعقاد له خارج أوروبا. ويكتمل المشهد بتكريم المبدعين مع احتفال جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي، إلى جانب جائزتي إبداع للإعلام العربي للشباب ورواد التواصل الاجتماعي العرب.
0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. وأرحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفخامة الرئيس السوري، متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشددا سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال فعاليات قمة الإعلام العربي 2026. وضمن الافتتاح الرسمي للقمة قدم فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال مشاركته في جلسة رئيسة رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.
3: نحن نسعى إلى أن تكون المنطقة مستقرة بأكبر قدر ممكن، لأن يعني بقاء سوريا خارج دائرة الصراع لا يكفي لأن يحافظ على استدامة الاستقرار في المنطقة، وإنما هو الأمن الاستراتيجي والإقليمي يجب أن يحافظ عليه. أكثر ما يخيفنا أن تتوسع الحروب أكثر فأكثر فيحصل نوع من الاضطراب في المنطقة، وهذا يؤثر على حالة النمو الاقتصادي في سوريا.
0: وخلال القمة أيضا تحدثت معالي سعادة منى المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن مشاريع جديدة لمجلس دبي للإعلام.
4: أولا من خلال مجلس دبي للإعلام يمكن ورئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المجلس، هناك خطة واستراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع واستخدام الوسائل الحديثة في تطوير كافة مؤسساتنا الإعلامية على مستوى إمارة دبي. مثل ما تعرفون اليوم مؤسسة دبي للإعلام التغيير اللي يحدث فيها عندنا تم اطلاق مكتب دبي للافلام والالعاب الالكترونيه تحت ايضا المجلس، ان شاء الله في مشاريع بنعلن عنها ايضا قريبه. فمثل هذه المشاريع عندنا لتنظيم العمل الاعلامي، مكتب التنظيم الاعلامي على مستوى اماره دبي للشركات وللمؤسسات الاعلاميه اللي بتطلع رخص تصوير وتصاريح التصوير. فلما خلقت منظومة متكاملة في مكان واحد سهلت على الشركات، سهلت على الحكومة، وسهلت كذلك التنسيق بين المحلي والاتحادي.
0: أشاد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمة ألقاها في فعاليات قمة الإعلام العربي بالدور والجهود البارزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
5: يشرفني أن أبدأ بعبارة مقتبسة من كتاب علمتني الحياة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، وأقتبس: وراء كل قائد عظيم فريق عظيم. عبارة مختصرة وتختصر في تقديري جانبا مهما من قصة النجاح التي نحتفي بها اليوم. فحين ننظر إلى 25 عاما من هذه المسيرة الإعلامية الرائدة، فإننا لا نقرأ قصة حدث استمر ربع قرن فحسب، بل نقرأ قصة رؤية سموه التي آمنت بالإعلام وفريق عمله بقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ونادي دبي للصحافة والمعنيين في هذا المجال الذين حملوا هذه الراية عاما بعد عام، وحملوا مسؤولية تطويرها من جيل إلى جيل، وأسهموا في تحويلها إلى منصة عربية كبرى للحوار والتأثير وصناعة مستقبل الإعلام. لم يعد هذا الحدث مجرد موعد يجتمع فيه الإعلاميون، بل أصبح جزءاً من تاريخ الإعلام العربي ومن مسيرته نحو المستقبل.
0: ومن هناك وافانا الزميل أحمد الطنيجي مراسل مركز الاتحاد للأخبار بهذه الرسالة.
6: هذه القمة أكيد يعني وإن كان صميمها تتناول القضايا الإعلامية، ولكن في ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية الاقتصادية العالم الذي تتشابك فيه المصالح، لذلك هذه القمة تناقش مختلف القضايا السياسية المختلفة. جميل هنا أن من يملك السياسة وكذلك من يملك الاقتصاد يناقشون ويوضحون جل هذه الاهتمامات وهذه القضايا، وهو الدور الأساسي هنا للإعلام. ما في شك أيضا يعني اليوم ونحن في هذه الدورة نحتفي بمرور ربع قرن و 25 سنة من جائزة الإعلام العربي، هذه الجائزة التي بدت بخطوات ملموسة وأثبتت جمالية الإعلام العربي. هذه القمة تسعى لأن تكون هناك بصمة واضحة للمشهد الإعلامي العربي بين مشهد الإعلام العالمي بشكل عام.
0: خلال الساعات 48 الماضية قاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حراكا دبلوماسيا مكثفا شمل اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر والعراق، وبحث سموه خلال الاتصالات تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت الاتصالات العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعوب المنطقة. وأكد سموه خلال اتصاله بوزير الخارجية العراقي دعم دولة الإمارات لكل ما يعزز أمن العراقي واستقراره ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار. في العاصمة أبوظبي تتواصل فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. نستمع إلى تقرير الزميل هيثم حمدان.
7: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب، كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطاً أبداً. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبو ظبي، وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها.

0: الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق، 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: خلقت خبشر ولا همك كتبنا اسمك مع الشمال.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: هيا تفضل عالي،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسل القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
0: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكرا. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً.

0: هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي أف أم.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: تكلم ضلعة تظلم من فطانة تعلم واعتذر كاني أذنب
1: أسمعك ما تغير
0: نور عيني تكلم ضلعة تظلم من فطانة تعلم.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حي الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
7: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي صدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي هدي.
7: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس وانا

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا. نجاحها نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازا في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازا فرديا فقط، بل نجاح للوطن بأكمله ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية.

0: العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: عام دراسي جديد،
3: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM.

احبه وشان عندنا عالي هلا بالليل رحبه وشان عندنا عالي ولي رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيبه.

0: نحبه وشانه عندنا غالي. هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي ناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شوف تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
6: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
6: بعد صار عندك حجوزات؟
7: ايه بعد شو عبالك؟
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: صناعة المستقبل.
8: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
9: الدكتورة حصة العتيبة.
10: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
11: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
12: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: عام دراسي جديد.
3: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقينا. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل.

0: وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
1: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي أف أم.
0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي أف أم.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM. شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحوثني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري ما تويت.
3: ابو ظبي اف ام.
4: التربية قيم نعيشها واخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
5: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.
6: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتاباً كبيراً تكتب فيه مدينة كاملة

0: مذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين، وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: مع أبوظبي FM
3: وين رايح؟
2: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. عيش أجواء أبوظبي

0: ابو ظبي اف ام
1: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. الام والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر،